كن يريكني ابن مشكل نقيكم كم مستخبار نقي بيت رخصوص كم أكرا سيدنا كم بونا وكين سلال مركيها هرا أتها تنا كلا وكين إتنات كروكين دت